لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعايب مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده داي درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مسال لمزمزم جاي نحلي لو حتى كل الدنيا

لو من عليا لو حرب جاي والله ما تاي هتعاني مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده لا كرس بقى والانبساط لازق لي لزقه ده مسال ليه مزمزم جاي من حلي لو حتى كل الدنيا بيحبها.